0: نبي محمد صلى الله عليه
1: وسلم لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، وعطصنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء عليه وسلم. إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء عليه وسلم. إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء عليه وسلم. Jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il alaihi wasallam. Jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il alaihi wasallam. Jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Sayyi'il alaihi wasallam. Jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang.